شوفرولي. عم بشوفرولي. يا مين بيسرب بصر يا دوم. عثمان تراوري. ما بيبان قبولا. اللي بيسرب بصر يا دوم. يا جوي نيرو باولي.